عارف من فين أبدأ، بس في العادة البداية دايما تكون مبدأ. أنا مو سالفة هلا كأن تتنبأ، ما عجب وجوي قام في سلوبية تهزأ. عفوا عزيزي اهدأ chill، وعارفة إيش بك إنك مشغل البلد.

ودنا على صفا أصحاب القرار. حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسميات وتنتهي الأدوار.

بقرب حمامة. أي جارة، أي جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي